بدران شلامي قدانت هدية مشموينة هزران الراديو انتنا جو بطراع جو اطمابيلة ين انتنا تيو جو بات ين انتنا جو شولان هلا بدران شلامة قد يخن مخبن شمالة اوچات منیا تری تری منیا تمنیا چطلا قدند مخوبان قاری لزمریات طلیبه ماسیتون قاریتونان من هدیه و هل شوا پیش اصراق

مش بخون زمرت قامت متعلقة ديوخون رامز بيتش موبل بادية بتخدش خينا بت قبل خبشينا مشامشانا إساسرار بطرس مشموتن دنها وازة بيقال The Music One Year

0: شما خوبه خماشا مخبرات ايثار از قربان قدیشا گو كل مرايات كي شاقل شوب ابدانا بساعت خطة قصات 8 قدمتا گو امرت مرتوما شليخة رادازي گو امرت ربان هرمس دوانا و گو امرت مط مريم تلتا قدشتا گو امرت مر بطرس بولس و گو امرت مرزية قربانا قصات 8 بدانا بدا ساعت خطة عمالي للتلفون شمشانة إيسا سرال بطرس قديم داها رمشا قامت خد خمشا دقيقة خاصة باست مودي بتحقي لان شماشا رمشا هم طاور
1: طاور شينا
0: متن هدري ديم داها رمشا
1: كنت هم أخرم بخاي يشعود مرئي ليا هم زم غراب وكريوتا بل مرئي ليا تشعيت المرئي ليا
0: بقدر
1: مخبش تمانا رمشا دمارا بريخا ولوخون كنت أخرم بخاي يشعود مرئي ليا هم زم غراب وكريوتا بل تشعيت المرئي ليا تشعيد دان مياد أرها شروية من قمت تتباروقا إشم شيخة بناشوت الفات الأرقى بيتطمو إسري الطاشنة إليان ويا بيواد الرابع أجيبيات خامن أجيبيات بدلة إيوة إمن زد لخطيط بني إسرائيل لا توبلون داخل مر مريا أرها أن طيت قولي وناموسي وفقداني ملبيتن وقبن نوخن وبناتوخن بالبيشيتن طيرة إلا نطريتن أن قولي بالتلقيتن قبداها صليلا ويا إلي يطلب له من مريا على الكلية مطرة لاري لمطرة قطلاش النوفلية من سبب أولى بني إسرائيل حد خويلة كبنا أرباطة أرأة رابنا شتلق لهم من بارتو وبلون اطلب لهم من بني إسرائيل من ويا مريا قد أريا مطرة صليلة إليا نوية ومدرة طلب لهم مريا آلها وتأتيا مطرة شميلة مريا آلها قالت إلوية إليا نوية وريلة مطرة مدرة خيوتة زدلة الفاتة أرعى فدا عجبو تخيطة بوادو للمرء إليا نوية عجبو تدخى بوائلة فدا بختة أرملتة اتوالا جو بيتو خدش قمخا وخدش مشخا كمالي واخشي قاتو خامن برونو يكيانا تيلي إليا نوية البيتو كفينا طلب له منه ميخلطة اها بختار ملتا او من ديت اتوالا قاتو قبرونو متيلقا نوية إليا آخر اها بختار ملتا كمت مبلوخي لمن دا قمخا ومشخا ليلة براقا بوركاتت بوركتت مريا شريلة الدها بيتت أرملتا من سبب أو من ديت إتوالا لخ سخلا من متوة قداها نوية إليا إليا نوية من قمل أسقوى الشمية مر قبرونة إليشا طلب من مودي طلب من دي مودي أودن قاتو مر إليشا هاويلو خطري بروخي اللي مر انوية الية الية رابة طلبلوخ ان خازتخي ايمن تيشن لبلا منوخ بتهاويلو خاتخة ان لا لا هاويلو خاتخة كتاني همزوميوا وبجواجة ها كالستة نورا وسسواتة نورا فرشلون بالتروي سقل الية الالة شمية الالة يعني قردابولي وزيلي اليشا شوريلة والولي بخيا بمعنى بابي كالسة إسرائيل وركاو مدري لغزيلة دوقلة بلشتة سريطالة تريد قطاطة وشقلة معفت إيليا نفل منه درك ليلة السبتة نارة يردنا وشقلة المعفت إيليا معفت إيليا نفل منه مخيل المية مريا مريا آلها مر إيليا أبقى مخيلة المية يردنا طليل تلقلخة تلقلخة ور إليشا أخمخت ور أخذل إليا نوية من قم أسقوى الشبية داخل ور البرزة من جو نارا يردنا وغزيل من إسرائيل إريخو من برقول مرن شريلة روخة إليا الإليشا وتيل القمى يتاز غدن إلا الأرعى هلا خذت شالك إليا نوية إثلا شواش شاوع يعني شواخ وشيبانة يوشيتا مختصة ايتن قدشتا جوكتا وقديشة خضرة صلوات مرئي لي ينبيا في شيء طير من كل خذاء كداها ألما مريا بارك الله هنا هذه الرابعة أم خبا إيقاقا
0: شما شب السيمة رابعة
1: خضرة إيقارة أشمت مريا على ماري شمسية وعلى مرمين آمي رابع بشينا كل إيقارة
0: بشم شينا
1: رابع بشينا
0: شمع مخبوي لخون من شمشان اساس بطرس قديم ظهرا شهوقي لتشعيطه مرئيه

مدينة قد يهانجو كل عمرانة ينمرعيات رازد قربانة قديشة كي شاقل بدانة خطة ساعة 8 قدمتا يولبانا مشيخة قيال سورة بشنت 15 هل 8 كل يوم عن تروشي باقو مدرشتة ربان هرمس انتي لنبلتا من بر مرأيتة ربان هرمس مدرشتة قيال سورة كل يوم عن تروشي با من ساعة 5 وهل شوى برامشة وقا جوره بشنت اس 15 وقلل كل ما طلاشيبا يعني مد ترم طلاشيبا قصات شوا وهل اتشبرمشا يلبان امشي خا مدرج ومدرجه تربان هرمس وقد انت مخوب انا قاري اللي شانت يما بكلاسة خا وهل اشتا كديوم لا كديوم بخلطه كل يوم شبتا من صاد اسره وهل خام بركا وترا جو مدرسة سان جونز بارك هاي سكول أنتي لا مر برقولة أمر ترى بارمز كهدي اللي ما صيت الناس سب هدي كتي لا هوليدي قا كل ياتينا قراي جو مدرسة شياته إن من بردري مدرسة شياته ما صيت مكتوتن شمان يالوخن أزي لبي هم ليشان تيما وهم يلبانم شي خايا أنا يوم أخبرياتت إيتا شمالهم خبب بتكالخ ودير خرزن أيادايا

0: a your music pair in a bajwaja. يلا بعزق مش مخل رمسن شينو عايز متابت مقرونة قا كل خن مخبن شمانو بري وقا كل عند هدية بتي خانو راديو مش متن زمار رمسن شينو.
1: Ladies and gentlemen, may we please have your attention? You are about to enter a world of music, love and dance. Are you ready? We're going live with Ramson Shino in 3,

باش بيقولوا خن زعما رامسن شنو هادي بيقولوا خن جرعت اقامتها بشهرنا انا اهز مرتا مقرونه قبر زوجيا يعني قا كلباتي ميقرتا رونيك وقا بس قاتو اذا بيقولوا خن جرعت قد اختو خن مقرونه زمريات قفام ديو خن كنزبت الى مش ميتن رامسن بشينو

يعني كل بتي روني قم زنالي خلابته برابا شابرته متولا زودة من ألباز مرياته يعني هويته لخا برقولي توته تاخو مبلخو لابتوب إنا كده اختوية مدر درن السيديات ما يخالف يلا يونخون جرعت قا كده مقروز مرته قا كل بتي قا بخته قا شركت تخيي اخت آنا مقرولي هدية إيز مرته قبر زوجي روني اوچات منیا تره تره تمنیا تمنیا اوچات لا كده مقروز مرته قا كل بتي بخته وخله خسيدي رابا شابيره

Giliana Ishu, but as a Hawa Kadaha Kadea Shapti or Gao, idiom Darashakin to Evot Manas, Twanser, Uyuma Kule, Shimshana, Sodana, Shapira. Kodime, Darashakin to Ila Isri, Uyuma Medre Shimshana, Yuma Truta, Medre Yuma Kule Shimshana, U Darashakin to Isri Utre, Shepta, Mutra. سبته احنا الى مطره الى مبتاو كذا اختويا خوشيبا الى هل بعد مطره مغزله خمشي كيوم مطره خوشيبا درخ شاهد اسري طلا يوم كل شمشانه تروشيبا اسري شوا خما يوم ايوانا وطلوشيبا بالترطيه من طلوشيبا 8 يوم مطره 14 اطي يوم مطره 25 بل يوم مطره بل يوم مطره ودرخ الشاهد اسري تري أعزك مش مخل زمار سيدني جوني طاليا

مش بيخل سمارة جوني طليا همز مغباصة تخشى بوت أستراليا كما كمينا مش برناشوتا جاو كموديلا همز مخاطلا من ديانة بكريوتا بوت أستراليا وخيانة أستراليا او مايلة خد دقيقة شو شلون يوسيبوس؟

Australia هي الهلبت كابيتال ديو كامبيرا ومساحة ديو يعني كمعيوتة أرض إلى شوى مليون بوينت شوى كيلومتر برناشوتا كي خيق وأطرد أستراليا استري وشوى مليون وخدشة لنا مالك ما إنا استري شوى مليون لشان هلبت لشان إنجلسي لا ودولار ديو إلى دولار يعني زوز ديو إلى بدولار وإلى بسر تقارة جو كل دنيا بس بنيطن أول ماني البزمارة كتلة يطراقت شوش لقبيتها

أن يطيسن أها مدير شمدها رقدة قريما أجا 8-3-3-8 أجا طلبت مقرو خاسي دي خينا هل بت أقام يوم يقرأ سرقن رشو أو خزم أو زمار ورس إنا أتقم قاري أيوة مدرس سرقن رشو إن بضايتن أها رقدة مدير قريما هل بت ين طولام إلا ين تنزار إلا أي تنزار أنا مخبنا رابا صاب هل أي بكيابا كده أخذ رقدة هل كوبو بلطلا قاما أوتشات من يترى ترى من يترى من يترى أوتشات لا بضاعة أهرقة إدمانية.

هالبد مثلا اي خا مختم لي خمقت الصوره من امانا ابن خاصه قتلام فايش منشيه اها امانا من سبب زوده من ار بي 15 اختي المضوي قديز متى وين بزماره اها مقروز متى قناوي جتنا وجو وقناوي جتنا وجو خان قد اها زماره هم شاوي زنجور جو نعتت كل خا من نوخن زمارة بسام ريكاني هل بات أهز مرتم من برده بت تعتخ الختامة خرزة ديان أهز مرتم مقرونة قدن تريبر صوبت هويلون قرمان لخيقو خرزة قال سيدني ميقرا سرغون وميقرا داود بيوخ خرزة بيتالي برزوجي وشاركت تخي رونيك بتوي منن وبتمتنو خنز مريعتي تي لهدرك هدرت وقعدو خن البرخة اللابتوب سبعنا متوخن سيديات 1946

عادية تكنولوجي رابلة خشتلقامة بغزاي قد خخاقي بشامتون اللابتوب زمريات اليو اس بي بتبلطي بالباي زمريات ماسيتون اختوخن برشيتون كوز مرتد بايتون لا هذا غزاي راخا قراديو اقد نماشا متولا اللابتوب برقولة بتبرش زمريات وزمار بريشة بريشة ورسم تودت كلق الله بلطة زمرتا لا مخ امانو اسرائيل متو سي دي هل اقد متوخينا خزيد خادانا قطارة نابل هاهم خايبة طنا الشحوطة هلا قد ما دوت قدمت أوسيد خينا قتلها هي كليت جو راديو ختمت أخيدا وديشت إن بورخة لابتوب رأسا دش وخش قيانه مشموت بس أمريكاني على رحمن الدبشة دبشة شبت أتيا لا دبشة لا أختي سيدي شحط بخ خيجي لشانه شحط سب خالي شانه لقاقيطة وقاستوه كل ما خبانت فاصول يا خوارت هاين أخن بليش عندي أم بخ أديدا ماشة إدي بختي بوشلته وماشة رزة ناني لو خن ناني لي كما خبانت ماشة رزة باشلون أحدي داند قيطة داند رزة وماشة شبت خاقي لك ديوم خليات بعسيمة برياني وظلمة ورزة وشروط كاري أي إلى توب خلطة كدين بشيتون خابصلا إنا كل ما تقولون خاجيبة وباشا خاجيبة حيتها

وبقى بايسكل كل شيء طريان بايسكل هلا لن يعني هم زمان ومنشين باصوا تغجموا يخكم طريانة ريشايد بايسكل قد شارخ خرزتين مش ملخون زمارة بسام ريكاني هزمار تاهل بات رابا رابا ستودنت اخشي افن تليتنا رغد ديوم ويلة انا مش ملخون دا هزمار تا مهني انتا شامن امرقاتوخن ساعت برخلا من ساعت اشتا وهدي شو بياشا طلا دقيقنا قد لا دوريتون لا راديو لا زيتون رخقا قبل مشينا قبرشي امو سايمون عزيزا كينك او زمارة قامت اللي تيال قطرت استراليا شميتون لو قارو مهنيانا الى سوداني لكوسو مخيول خدفناها لا مغدي كجالا او تشو 8-3-3-8-8-8 لا زيتون رخقا مشميتون خوزت قالت اور اشور هل بطلاي فيلا جبوا قبل خمسينا ورمسن وبرشي وأونتي لبار بانل بنشيلي شمع مويلة إن رشريشي مدي هارلين بشمايا بخزيتونا لايف آي وخا خرزة خين وخرزة قالت سيدني هل تبقن بيوخن بمارقاتوخن رمشت مارن هاو بريخال كلوخن هل أربوشيرت آتي باي باي

0: Chob, shlaim alochun midram, pachalta, chetcheachnan bilan exar izlacha mikra amosamet chadana release biava mativala al YouTube lela kat amsochva azmerta matechvala. سخصوی خواه خزف و مدپس لاشلو و دخله اینا من قم برنامه پرقانی خواه زمرته خطه به قطعتون پلتو بود من تخلقاتو خون رو بس باید
1: لا ميوزك بس انا تو فاضل
0: دزيل
1: اللي خمان ازمن
0: مالا هديا مقام ازاخن الخچ بوخاره بقينا منوخ خچ من ديانه انترستين قد بيان قاتو خون مدينا من قامت قد شوريالن على فيسبوك أشي تشوريالن لايف على فيسبوك إيتا كنت سابر من قد من روبي جي قد كابي ولا خا قاعد ريبورت كيف ما كم أجانا يشوف على فيسبوك كم أجانا برنامج يشوف على قمت خد إنسري 8 يومانة عديت لن خمسي طلا ألب شتم وجا برسو بقد فيسبوك دي عند خزيونا شوريالن شارت تشيتا بخشان ارتفعلن قرب طرب ما followers. Adia min bakhshan yakhd February hel adia adia tlan 2630 something followers tlan adia. Bas yakh. Mas yid khni khani khaya.
1: Litli amzan.
0: Qadian marna 89% increase fit like yudana isri yudana sitmania yumana. خمدی خیلی زبانی قشمان مدینا خبرنامه قد زور زبق قد من هدامن خمشا پرسوب بید پرشاخن کت ارپوشی با الرادیو من دن خمشا هدامن خمنا بقارم نیخمانه و

0: Shaman Mugibbe, Mashmutan al Brakalit Ur Ashur, Udu Shava Birch Doktaiba, Eton Mini, O Mira Oma Simon, Makam Midram Bokrina Bukhara, Menuch Mira Simon, Anabain Madina Shaman, O Hedaman, Ket Shotaputa Pishleptikta, Mesatatishta, Helsatusra, Ahoshiba, Perditun, Happy Hour of Davilan, Mesatatmania Hel Ucho, and Ekstayati Kilup Davi Half Prize, Kado Hesa.
1: Happy Hour Kut Hoshiba, Toya?
0: Lachi Ahoshiba Vado, Boyach Nashan Derini, Adia. میخوا ها مووی دلوخ والتر ها اون
2: دایو تست بعدن خزن
0: تا اسمار بری فیس لا انا اختی قد خوشی بلا اختن قد قد فلات قد ویلو نشن خچر بسرون ادی قد تیخ وقت یو آشو روم بیاخت نشن درینی او با انقه کلو مدینه قد هپی اوا بای خود اخلا کتر شبات قد نشن زدینی اوپس هدامن مدن خمسه گنات کد شبت شبت ابتدا داخل قدم دام خخ خالت خمیش تو قد شمینی آل دخور زیباتی تام خمدی اخلینی این هدام عادیا مدرم تاننو قصد خخم شد اخین بقار اخلون ات پرشتون قرمانا یوبرت سیاد ادیسون ابراهیم کارمن منصور و نهرن ایشایا کلوی رشیدی این مشمویتون خمشه در خینه بد پرشاقن خشمه قطلاویتون قرمانت خ خالتا و شتیتا گیده شو تا پوتا اینه ایلا قدا خوشی بگریاتیتون قد دختانین خالتا قرویتون لگ میقرا سایمن کما من یعنی انا تیلون ال تخمن تخمن میقرا بالتر هم زماله یه مقام از اخلا الله انا بیل یطینا این زمار خات قطع دیا ایتن اتلو خام گاوی قطع تن مغوب بود قاتو ستايل و
1: انا كثير ما بنو
0: انا اي بدان انا ايتن خامن قد اديو الى اديا اخ بدات شخل بيني اخ شكتش نوارنا ستال شخل من قبل يابلم دوخينا و ايتن خابر سوبا قد بوش قد يوخ بتايل القامي هيتنا شلا دابق لون
1: انا لا لا لا انا كسي كله بيتان القامة خينا لا اخشي لا انا ناشه بد مضيقه تو اوش مصباله انا جان ديب تانن نقاتو انا كليتت بيما ليل خزمارت عمل خزمارت ناشه انا زي لو قد رونالدو مويولا كلم انت ناشه پرتغال بطلو جدا جار داير برناشوته Prime Minister of Portugal, President of Portugal, what you said.
0: And you're like you talk to you.
1: Do you? Yeah. Our Tratayuta, Ila music, Chilla, Sierra Poilare.
0: Adia, in the work of your technology, I do like your woos. Adia, Techment, do you pass it? I get.
1: Well, Ila Kahirantaka Zamara, a musician. In Hamdi. ادی دن رابط لار پس زمان شمیلی تی نویده ای ارنج نه لابد قاره خامندی بیوفل میوزیک تمس سپیتا رابا اکسی بشکل ای میوزیک بشکار و بشکل خا استودیو بسمارو لی خورتا وادان میکس و پلات لی بیوفل رابا منی وادان ارنج مورن یو ای آی قد اي بوش اوداله متخبو سبيت او وات ايفر خينا انا الاولي شولي انا شميلي روبس ودان من دياني ادي خمدن زبني ادي دونواد اي اي
0: روبس با امنا شمو
1: مينا
0: امنا لشمو
1: شمو بمشيخ اخي شقيلو زمان تليطن شمو ميلي انا it's a very nice good politician slow song very nice slow lemas
0: اي مو بتاخذ
1: زيلا انا شو اسمه دي قارنا شو اسمه لن انا زميرو دوس انا اخشي زمرت تي لقاتي بقر باقر قد انا
0: لا خنا اي ادي بتازخ القرمان مندي
3: بعد دخ قويت بعد زمرت انا ابو خارا بخز مر خينا بقري دخ دايتو رب نش در قلوي تاتون من اي يا مخ ما نقد ادي شروط بر نش بشقالونا يا خنا ليله با هيومن تاتش على ديو اینا انا ارگومنت دی ای وقت مخا تول کد خامن دی مخا تول مخا حجت ما سمت لخطلا
1: عزیز اما من اومد یا ویتا کمپیوتر یو زمر دیان یو ریکوردنگ دیان
4: شغل بتاعي شغل بالكل من دي
3: That's my point.
4: دي قمتة يو on real table real hey. tape دازن ما يا داز داول شم أخيرا بنوشو داز شم كل من دي إيتن إن لا هن final كت خامن دي صورة متنة الداولة خرطة بتاز الأخينا خرطة أخينا وخرطة أديا أديا خام كيبورد إلي عائلة مخايل خام غير داو خزمارة دي اللي بزمارة لص ماي ماشينا تامر طب مدزا إيجر أخين زمن خا إن أو خبرت خير رابعت لن خب خبينا خيراك بحالت وسكرانا جاوا جار دير خور او خبره ایتا ان لا مدر والو دوس اسباب دور تاخی چا بزوده ان لا مدر مدر والو اتخب دور تو میده بشار تا بزمار و ازمار تکر لیا منو دوره کمپیوتر جو زمره و جو میوزیک شخل بتلا
3: خد چند در اخبارای حالا مقام دورت کمپیوتر ادان سینتزایزر پلت لانا قد تخمنت دی خدانا خم نگه باين وداول ونمديان خاطر تيلا بادز
4: بلاباستناي
3: يا راباستناي روق على بالوت لين خاده يقرا من جانو ليلا بل سينتيزايز بلطا من جيت خاطر انسترومنتس من جانو بلابلت هل بي سينتيزايز ولا بي خاكي بقال كيو بالوت يعني ليلا ليلا خام دي خاطر شي اي اي خاطر بوش سبيد اب فيدا لا اي بروجريشن او جيت قماي خاطر قماي روبوت جلد
4: لولا شنو على مو خرطه مو بالت منو خرطه خزت بك تشخناش تطلع برا قلت له اي اي بلا برخاصه وزماره ومر فلانس مرتا
0: زماره لا بي لا اي اي دولا بزماره انا شادي ادي اخينا برك اخلي انا بخشان جيفو اتاتيتنا القمه يعني بخلت عادي دانت فشت ذا نشملا وسرقة تمنيلا
3: قدش ما جاي شخ لخا قسمت اتلان بشلا مش
0: بتا هي ميرالو
3: ايفا جوابو ايفا
0: قسمت تاني لا
3: ايفا هلا خوطا لسابيا ايفا جواب دوس دوزو تخشي خاق خانا شموق مغبر عند بابي هذه بالخاب اللي تعنينا هذه تاني قد نقول قزونا مقامدان هنا دوزو تخشي خا شمعت فعلا عند أخينا بدوخ ميرالا المدير قد عادية زخل قمال
0: اوكي عادية خمشة لنا هداما قد بريشيوخ قد خامنا مدعب داوي قرمونا يوبرت سياد إديسون أفراهم كارمن منصور نهر نشايا وكلاوي رشيدي ميقو سويمن
4: Pak.
0: Thank you. Give him doy but zaruz let klila ammo. Chloe Rashidi, member 588, Grumtvat, Khakhalta u Shteta, a khoshiba papdatan ol shotaputa u qervata motaf prosedia. Lila.
4: Congratulations.
0: Yeah. Adi خب خیلی طلا بقاره اختن که باقرا خمین هدام انقد کاتینی و اختنی ارخن قد کوری لخه مغباند کافی بود یا مغباند چای بود اختن کلو منی
4: کرد خد چای شد نشتی قدمی های
0: کافی لشد
4: خد کافی
0: امنه لخه بس خد خد بود یعنی 50-50 دولما یا کباب
4: بینه
0: بود مغبیتن دولما یا کباب
4: دولما یعنی کباب لا دوم بيتا
0: بيتا اوكي دوم ناشط قدمت بيت يا ناش بليل بيت
4: اخر لا قدمت بليل دفتا لا تروش مش انت قدمت دفتا
0: قدمت بيت ما خبت ابو زودا وبليل كما خبت اكثر يور مورنينج بيرسون يور نايت بيرسون اي مان ترجمه من انجلش السورة
3: انا بخشاب النايت بيرسون سبب از انترتينر
4: انا مغنى النايت لايف
0: بس هو ده بس هو النايت اوكي هذه خزبرت ما تاخذ مقام
5: يس
0: ما رقري له قام ولا صان